روح قلبي يا روح قلبي روح قلبي.

بيك والحب الجميل احساس يا ريتو يمر عليك. انا وحدي اللي ليا فيه وانا وحدي.

هذا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. أنا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر.

سليم من حبيبي بتاع زمان غيروه علموه تنسى ودي اللي كان بعته ليه تنسى ليه من حبيبي بتاع زمان من قلبك من حبي ليه ليه اللي ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي فين قلبك من حب اللي ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي فين قلبك من حب اللي ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي ما قدرش يعرفني ما عرفش يفهمني وعشان ايه ما عرفش ده ذنبك مش ذنبي ما قدرش يعرفني ما عرفش يفهمني وعشان ايه ما عرفش ده ذنبك مش ذنبي.

تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حضرك جاي. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمي والاسم تيجي وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل.

عرفته قد ما عرفته.

اشوف واسمع واحس بقلبه هو. كنت عايش مش عشاني.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في يوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

NFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

جيم توا ماضي التافه على مزاج

الفين على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المهدية على 105.5 FM، في المهدية 104.5 FM، في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: توا الأربعة متاع الصباح على مزاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

قبلك لعلهم يهتدون.

أفلا تتذكرون. يدبر العالم

بل هم بلقاء ربهم كافرون.

ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا

إذا أذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار

ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعل

أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن

وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح

يعلمون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله مولانا العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال

تقرؤون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا فقال الكافرون هذا شيء عجيب

بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا

وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم

وأصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.

قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير

فألقياه في العذاب الشديد.

قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها

وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد

ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على

ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطامية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمعتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

عظيم. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه.

طعام المسكين فليس

يأكلوه إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه

0: تؤمنون ولا
1: ولأن بقول كافر قليلا

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

فيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

آخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن

ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله

قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

يوم الجمعة فاسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم

من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك

قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر

أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم

سمعنا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا

0: آل
1: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب.

فليلتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

العراق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشوره كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض

وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

في الأرض فاحكم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.

الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا

أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟

وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطبق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتح

قرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب

إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل

ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة

وعندهم قاصرات الطرف أتراب

وآخر من شكله أزواج هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم

0: وقالوا ما لنا
1: توا من خمسة متاع الصباح على مزاج.
2: لبست ثوب الرجاء والناس قد عقدوا وبت

فقلت يا أمري في كل نائبة فقلت يا أمري في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر اعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا

وقد مددت يدي بالظلم مستقيما وقد مددت يدي بالظلم

اليد فلا تودنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر يا صمد.

0: من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وصل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: عيش سباحك.

محمد رسول الله. مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادق الإسلام، طاهر القلب. أبوه رباح وأمه حمامة. بلال بن رباح كان من السابقين إلى الإسلام، وقد تعرض لجميع ألوان العذاب بسبب إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمرده على سيده أمية. عرف بترديده لعبارة أحد أحد عندما كان أمية يعذبه في صحراء مكة.

0: وكان آخر أذان له أيام زار الشام أمير المؤمنين عمر، وتوسل إليه المسلمون ليؤذن، وصعد بلال وأذن، فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن له. توفي بلال بن رباح بدمشق سنة 20، ودفن عند الباب الصغير في مقبرة.
1: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

رجعين يا هوى على طريق

شهر الرمان.

دادي بيوتا معي من أجلك واللي شرفني عليك ما تسألش عليك واللي شرفني عليك ما تسألش عليك واللي زاد على مبيك.

Yeah.

الصياحية.

اسمي.

soleil.

تعالى درجة من بعد طول الياس تولي وترجع. تعالى درجة من بعد طول الياس تولي وترجع وبعد الشفاقة طف علينا الغنجة ويظللك نوار هو نواري وتعود يا قلبي ليالي البهجة وتعود

انسى احزانك وتعود كيف ما كنت في غيوانك. انسى احزانك وتعود كيف ما كنت في ديوانك وتروى الدنيا من ذيذ الحالك وفي وسطنا من جز الخيط اشعالك وفي جنتك الفيحة وبستانك.

يا

0: يا قلب اصبر ويا نفس لا تحزن ولا تتحسر يا قلب اصبر ويا نفس لا تحزن ولا تتحسر يدور الفلك وخليك سر يجبر وما يفوحش بلا حر وغد ماري يا نفس ازهاك اسمك منور واطفي النار وقولها من وري لو كان مش الصبر
1: يكفي ناري لو كان مش الصبر يكفي ناري لو كان مش الصبر يكفي ناري راهي الدنيا لا باب شراري لو كان مش الصبر
2: انت ليش سبحك

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: Fama حاجات كي تتقص عليك نورمال.
2: أما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري. تفيبري.
1: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفخيد راكوردومون بليش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
3: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: سكارا رينت كار لكراء جميع أنواع السيارات بأسعار وخدمات لا تقبل المنافسة. بواتور لوف اي لوكس، بوات مانويل اي بوات اوتوماتيك توت اوبسيون. تخفيضات استثنائية في عقود الكراء لمدة طويلة. كل أنواع السيارات متوفرة. نجموا تتصلوا بنا بمكتبنا في الشيبة، شارع ابن الجزار قرب جامع إبراهيم الخليل، والجديد الاتصال بمكتبنا في سوسة وتحديدا في سالون 4، أو على الأرقام التالية 50 532 09 أو 58 949 882. توسكانا رينت كار، الجودة في الخدمة. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
0: توا 8 سنة du programme sur votre radio.

0: صباح سعيد يملأه الأمل والتفاؤل والتوفيق. صباح الخير للمستمعين والمستمعات. صباح إن شاء الله يا ربي يكون ديما مزيان، ديما متألقين، ديما فيه التوفيق. واليوم جور فيريه، اليوم دونك نهار فيشتا. اليوم الناس الكل أبارتيغ من اليوم الصباح نجم نقول لكم مش صباح العزة وصباح الكرامة وصباح إن شاء الله تونس تبدأ فيه ديما بخير. كل عام وتونس بخير، كل عام وتونس وين ما كانوا بألف خير. ذكرى 63 لعيد الجلاء، وتحيا تونس، تحيا وكل عام وتونس الكل بألف خير. نجم نقول لكم اللي اليوم جور سبيسيال الخميس، تصبحوا مرتاحين أكيد لقيوة تكون، ولما تكون سبيسيال برشا وتكون لما معاكم زيدا سبيسيال. أكيد موعدنا يتجدد معاكم كل صباح من الاثنين حتى للجمعة، والموعد يكون معاكم ديما مزيان، ديما نستناو فيه. صباح التوفيق في كل خطوة، وصباح السعادة والبركة في الأرزاق لكل المستمعين والمستمعات. الخميس 15 أكتوبر 2026 الموافق لأربعة جمادة الأولى 1448 هجري. قمرة من أمام الميكرو تقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله نهاركم عين، وإن شاء الله كله توفيق. صباح الدقلة والحليب، صباح تونسي حر محرحر. إن شاء الله يا ربي صحة قهوتكم، وإن شاء الله تكونوا لباس. أكيد معايا في التكنيك والإخراج وكما متعودين وطلتها الحقيقة تكون أنيقة وجميلة ورشيقة، رم روم صباح الأنوار يا ريم، ومني ليك قبل ما ترجع عليا. كل عام أنت حية بألف خير، وربي يعطيك ما تتمنى. وراك بالنسبة لينا ولإذاعة MFM الحقيقة كي نقول إنسانة لا ما فماش كيفها نظلمك بالحديث، وكي نقول إنسانة جد رائعة نظلمك بالحديث. هذاك علاش جست باش نقول لك كلمة واحدة، الله لا يبعدك علينا، وإن شاء الله ديما موجودة وديما منورة كرسيك.
1: والله باش تبكيني اليوم أول مرة نحس روحي
0: بربي لا تبكي.
1: عندي ميكرو
0: باش ندور لك الميكرو، راه غالي وطلب رخيص، معز يقعد في بلاستيك وانت جا بحذايا.
1: بالحق قديش محبة الناس نخليها، قديش نعرفش انك تتحوصل، نحس بكل فخر واعتزاز محبة الناس. اغمرتموني بالحب، بالكلام المحلاه، بالحق متفاجئة برشا.
0: كيفاش متفاجئة؟
1: كل كلمة ساعات نحس كلام كبير عليا.
0: لا لا انت ماكش عارفه قيمه روحك، و بيسيش راهو عادي التواضع مزيان. راه
1: بقول صراحه شموخ والعزه للوطن.
0: اي هذا الكلام المزيان.
1: اي ونشكركم الناس الكل اللي على الحب اللي
0: عطيتوه. يعيشك والله، هذه حاجه بسيطه جدا. والله حتى احنا ما نقفش كلام ساعات.
1: فيش الرد، ما لقيتش
0: ساعات ما نقفش كلام.
1: ما تساويش الشعور اللي عندي.
0: لا تضاهي الشعور اللي عندك، وهذا هو بصراحه نفس الحاجات اللي احنا نحسوا بها.
1: لكم سند ليا
0: انا. وانت زيدا دائما تكون سند لينا، على خاطر بدون اخراج يا جماعة راهي كي تقص علينا الميكرو ما نجموش نتواصلوا. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وان شاء الله يا ربي تكون شكون كيفك بربي. 14 عيد ميلادك و15 عيد الجلاله، شكون كيفك تجمع فيهم في المناسبات الجميله الكل. معناها صباح الشموخ وصباح العزه وصباح الكرامه وصباح تونس الخضراء، ارض الحريه وارض العزه. صباحنا فخر بتاريخنا واعتزاز بهويتنا، وامل في غد اجمل لكل تونسي وتونسيه يسمعوا فينا. ربي يحفظ بلادنا، وصباح تونسي مميز، وعاشت تونس حره ابيه، وكل عام وتوانسه حيين بالف خير. يوم كما اليوم الحقيقه هو جميل جدا، عيد الجلاله، احنا حبينا نحتفلوا معاكم بحاجه سبيسيال. اليوم في الماتينال اخترت باش يكونوا تظاهرات في اكتوبر الموسيقي، وتظاهرات جميله جدا. باش نبداو اكيد بتظاهره ترانيم اكتوبر الموسيقي في المهديه من 15 الى 21 اكتوبر، ايام 14 16 17 18 و 21 اكتوبر بالمركب الثقافي بالمهدية من قلب المهدية. نحتفل بأكتوبر الموسيقي، وتكون معنا عبر الهاتف مديرة المركب الثقافي بالمهدية ألفة ليلي، وأكثر تفاصيل المستيلة. كذلك من المهدية باش نمشيو للمستير جيراننا باش نواكبوا معاهم كذلك ونشوفوا مع بعضنا تجليات اللي باش تكون في المنستير. اسم التظاهرة جميل جدا، المنستير سمفونية فن اثنين في اكتوبر الموسيقي. اكيد كي نقول المنستير تكون حاضره معنا عبر الهاتف المندوبه الجهويه لشؤون الثقافيه ناديه الوسلاتي، ونحكي على اكتوبر، خليني نقول اكتوبر ميوزيكال حتى بالفرنسي مزيانة، مش خايف. اكتوبر مميز هو اكتوبر روز، اكتوبر الموسيقي. فما زعما نلقاو نهار من نهارات تظاهرات اكتوبر الحب، اكتوبر السعادة. ان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله طاقتكم تكون ديما متجدة وحلوة. معز في الكاليس يشاغب ويشاغب ويزيد يشاغب. ريتوش توم وجيري، صدقوني يا جماعة اليوم عنا توم وجيري في استوديو بحذي. شكون توم وشكون جيري؟ هذيك هو اللي ما يتفهمش. الناس انا بيكم. نورتوني يا جماعة الخير. مؤسسي يوري مقرمة اليوم في الكوتي تكنيك والإخراج، ومؤسسي في الكواليس يشاغب. هاك عطيت التاش نتاعك اليوم يا معز يا ساسي. نحب نصبح على المستمعين الحلوين اللي يبدلونا كذلك نفس التحايا. أفتوم مريسة صباح النور مع أحلى صوت وأحلى فريق مع أحلى جمرة بتألق دائما، وكل عام وبلادي بألف خير، وربي يحمي بلادي من كل شر يا رب العالمين، ولا عاش في تونس من خانها. أحلاها كلمتك جميلة جدا. مصباح العزة والكرامة، الصباح متجدد وجميل لفتوم المزيانة سمح سويد، منورين. شكرا يا سموحة يا غالية. محمد المستيري صباح الخير وصباح السعادة وصباح التوفيق من الله، وربي يحميكم وربي يستركم وربي يعينكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم. أحلى ناس وأحلى إذاعة ونهاركم أسعد الأيام. شكرا سي محمد. ناجي المجري تحب تقدم تحية الغازي عبيد وريان، وتقول رمرومة ومعززة صباح الأنوار. نقدم تحية الغازي ونقدم تحية لريان ونقدم لهم كل التحية الجميلة، ونهديو لهم زادة كل أغاني الحصة الجميلة، وإن شاء الله ربي يفضلهم لك يا ناجية. أحلام برجي بن شيخة طل علينا، طلتك مزيانة وإنتي سند وإنتي الحقيقة عرسة من عرس المركب الثقافي. إن شاء الله دمتم متألقين ودائما التألق والإشعاع يا أحلام. صباح الأنوار وصباح المحبة، صباح الجلاء الجميل، كل عام وتونس بألف خير، وربي يحفظنا ويحفظ بلادنا. وتحية خاصة لريم الجميلة ومعز الباهي وجميرة المزيانة، وإن شاء الله ديما فرحانين وربي دوم عشرتكم. شكرا جميلتي الغالية، وإن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير كذلك. يطلع علينا أستاذنا أستاذ القانون اليوم عدل الإشهاد. سي عفيف طلتك مزيانة اليوم، يقول لنا صباح الورد والفل والياسمين. شكرا ليك، غبت علينا برشة سي عفيف، إن شاء الله تكون بخير. أحلام تقول كل عام وإنتي بألف خير يا ريم، وربي يفرح قلبك الباهي. يعطيك الصحة يا أحلام، وتحيتك وصلت، وأحنا بدورنا نحيولك مدى معروسية، ومن خلال مدى معروسية نقول لها إن شاء الله كل عام أنت حية بخير، ونقول لها كذلك إن شاء الله زادة كيف كيف جيرانك الكل اللي يسمعوا في لما فهم يكونوا بخير. وأكيد تحية كبيرة لأهل الشابة الكرماء الكل. هديل عبد السلام، اللهم اكتب لنا في هذا الصباح فرحا لا ينتهي، رزقا لا يعد، وراحة تسكن قلوبنا دائما. شكرا جزيلا يا هدولة يا مزيانة. فتو عمراني صباح النور والسرور لأحلى جمرة ولأحلى فريق وأحلى فتو وأحلى أحلى مستمعة. شكرا ليك، يعطيك الصحة وإن شاء الله نهارك زين وعين. سي محمد بن عثمان يطلع علينا من سوسة الجميلة، صباح الخير يا أثير المهدية. شكرا سي محمد، وإن شاء الله تكون لباس وبخير، وإن شاء الله صحتك لباس. سامية قعلول، إن شاء الله نهاركم زين وضحكتكم ما تفارقكمش، وربي يعطيكم على قد نيتكم فرحكم فرحة تنسيكم في كل تعب عديتوه. يعطيك الصحة يا سامية، وإن شاء الله ديما وجوهكم ضاحكة وقلوبكم فرحانة، وربي لي وريكم كان الخير يا رب العالمين. أمين. محليها الدعوات، نحرص كل صباح باش نقرأ كومنتاريتكم، خاطر كلامكم مميز وكلامكم يعطينا برشة طاقة الحقيقة، ويعطي أثر مميز عنا. نحب نهني عيد ميلاد سعيد الخويا الغالي جلال اليوم عيد ميلاده، وتقول له ان شاء الله كل عام وهو حي بألف خير وربي يحميهم. وأغنية جميلة يا رميومة للأخ تدلل يا سامية، وان شاء الله جلال حي بألف خير، وان شاء الله ربي يخليكم لبعضكم ودامت أفراحكم يا رب العالمين. منظر بوذ شناحي طل علينا من بلجيك يا الجميلة. انت عندك برشا يا منظر ما طليتش علينا، على خاطر هكا مش نهديولك كل أغاني الحصة ونقولولك شاء الله تكون بخير وشاء الله لاباس وش نحوال الأولاد وش نحوال العائلة، وطل علينا المهدية توحشتك. بونجور جارتي العزيزة، بونجورات منظر، وان شاء الله يا ربي تكون بحذينا في أقرب الأجال، وان شاء الله نهارك مميز ونهارك زين. عادل سليمي صباحكم ورد ونهاركم زين، شكرا سي عادل، عيد ميلاد سعيد يا ريم وبدوام الصحة والعافية. شكرا سي عادل، يعطيكم الصحة ياخو بخاطركم الناس الكل. وبالنسبة لينا رانا، بالنسبة لينا متومة عائلتنا، متومة خويتنا، متومة نجمو تكونوا العبيد اللي مراوهمش وما نعرفوهمش، لكن أسماءكم سيء تحفرت، وبالنسبة لنا متوما راكم سند قوي وعائلة قوية، ومتوما بالنسبة لنا لذاعة تما فام أحلى مستمعين ومستمعات. صباح الخير ليكم الكل، وصباح الخير لتونس الجميلة، وكل عام وتونس الجميلة حية بألف خير.

0: votre radio. فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهرك. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. متع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio. MF.

0: على الام اف ام
1: 38 دقيقة الصباح الأنوار، ورجعنا لكم من جديد ونشوفوا أحوال طقسنا لليوم. سحب عابرة على كامل البلاد والريحة تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. البحر متموج فقليل الاضطراب. وبالنسبة لدرجات الحرارة تكون في استقرار نسبي وتتراوح درجة القصوى بين 24 و29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. أوقات الصلاة لليوم الصبح كان الخامسة، الظهر إن شاء الله نص نهار و12 دقيقة، العصر 3:16 دقيقة، بالنسبة للمغرب 5:45 دقيقة، أما بالنسبة للعشاء سيكون 7:09 دقائق. شروق الشمس 6:26 دقيقة، أما بالنسبة للغروب سيكون 5:43 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، وأكيد مواصلين معاكم أجمل الفواصل، ومرسي رمروم I love مهدية I love too.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم، حظوظنا اكيد موجوده ولا هي مكان، ونبداو باول برج. كي نقول حظوظنا نقول الحمل، ونبدأ مع الحمل. ويتوقع علماء الفلك اليوم فترة من الاستقرار المميزة، فترة استقرار مهنية تهزك للاستقرار المادي يا حمل. فترة عدت صعبة شوية لكن الجاي خير. الصبر هو سلاح فعال، وانت قاعد تعتمد في الصبر باش تكمل تواجه كل التحديات. حظ سعيد وبرافو ليك. بالنسبة للثور، نجم نقول لك اللي إثبات الخطوات وطبيعتك الصبورة قاعد تخدم برشا الحظوظ، وقاعد تخليك تمشي في ثنية مميزة، وفي آخر المطاف تستنى فيك مفاجأة سارة يا ثور. الجوزاء، عيش أجمل الأيام، هذه نصيحتي بالنسبة لليوم، وعيش أجمل الأفكار وحقق أحلى الأفكار. أحلى التحركات بالنسبة ليك وأحلى الحظوظ قاعد تعيش فيها، والجو مويتي برشا حسيله للنجاح. كل خطوة مكللة بالنجاح، حتى الحاجة العكسية يا جوزاء تصب في خانة الإيجابية بالنسبة ليك، وتولي إيجابية بالنسبة ليك، واللي رايد لك الشر يتقلب خير بإذن الله. حظوظ رائعة بالنسبة للجوزاء، وبش يكمل هكا على مدى آخر السنة. السرطان مرحلة تكون أكثر هدوء بالنسبة ليك، وقاعد تخمم فيها برشا برشا، قاعد تخمم في حويجة على خاطر فما أمور استنس في طاقتك يا سرطان، وما عادش تحب تخمم فيها، تحاول قاعد تتخلص من الطاقة هذية ومن الأمور هذية، لكن انت قاعد تدرس في كل الجوانب. الأسد، فرصة للعمل، فرصة باش تحقق التقدم، وفرصة زادة باش تكون ناجح ولامع. المطلوب، الفرص هذوما لازمهم برشا ثقة، تعزيز الثقة مطلوبة. خلي ثقتك في روحك وخلي ثقتك في ربي زادة كبيرة، وبإذن الله ما فما كان الخير. التنظيم والترتيب بالنسبة للعذراء أمر ضروري وأمر لا شك فيه. يبحث عن التألق، قاعد يشرشي، قاعد يلوج، قاعد يبحث على سبل وطرق باش يكون متألق مهنيا، وبإذن الله سيكون التألق على خاطر انت تعب يا عذراء، وأكيد التعب هذايا ماهوش باش يمشي هكاك، باش يكون فيه نجاح وفيه تألق. فما كلمة مميزة باش تسمعها من كل إنسان يعرضك حتى في الشارع. الميزان، توقيع عقود جديدة للميزان، هذا عنوان البرج. كيفاش باش يكون؟ فما تعزيز لمكانة مرموقة، وفما تعزيز لفرص، وفما فرص مرتبطة بخطوة معينة نابعة منك انت يا ميزان. تحولات مميزة بالنسبة ليك لكن مربوطة بخطوة. العقرب، تحولات إيجابية جذرية بالنسبة ليك يا عقرب. يذولي نغيرت من الميزان وحبيت تعانده، إيبا العناد في بلاستو، برافو. الفاسكوبي هذه حلوة الحقيقة للعقرب، مميزة. التغلب على كل صعوبة بالنسبة ليك باش يكون أمر جد سهل. في بالكم اللي ساعات تتجاهم علينا الأمور، والبيبان كي تتسكر ندخلوا بعضنا وندبر، فما اللي يدبر فما اللي يدخل بعضه، لكن بالنسبة للعقرب يقول أي تيان الباب ذاك تسكر، أكيد فما باب آخر يتحل، وديريكت ما يبدل ما غير ما يخمم. فما حدس مميز وحدس قوي يخدمك اليوم يا عقرب، وتكون حقيقة في القمة. القوس، مجالات مختلفة والمنافسات كذلك باش تكون مختلفة في المجالات هذه، تسعى إلى الاختلاف. مشكلة القوس هنا مش الخدمة، ومشكلة القوس مش العمل، مشكلة القوس إنه يحب يعمل بصمة خاصة بالقوس، والناس تحكي على القوس. حظ سعيد يحاول. الجدي، تحمل بالنسبة للفترة هذه المقبلة نتائج مميزة لمجهود الحقيقة سبق وقمت به، ومجهود متواصل. تحس اللي الأمور بدأت تمشي، بدأت تتحرك. يا جدي اللي كتب غرق للجدي بصراحة. تمشي نحو الإيجاب الأمور المزيانة، والفرص هذه تكون زيادة الحقيقة لتحسين الوضع المادي، خاطر الجدي راهو يبق بق مسيكن يسخف. الدلو المرونة على التغيرات الطارئة، لازم مرونة ولازم نمشي وديمة على حسب المعطيات اللي عنا ولازم نستغلوها. ساعات يا دلو تبرمج حاجة تصير حاجة، ساعات تمشي على نية ربي تصير لك فازة ما كنتش متوقعها. الحاجة هذه لازم تستغلها لصالحك، استغل كل نقطة ضعف، استغل كل حاجة تصير لك باش تكون انت ديما خير وتكون زادة مفتاح للنجاح. ركز بارشا يا دلو، مفتاح للنجاح. الحوت المنطق الواقعية تعتمدها بارشا، لكن بصراحة ساعات تولي خنقة، ساعات منطق منطق واقعية واقعية، ساعات الالتزام برشا اللي انت تحبه ما تلقاوش عند العباد اللي تخدم معاهم. لذا لازمنا نقبلوا الاشخاص كما هما، ولازمنا راهو ماهيش اكزرسيسمات واحد مع واحد يساوي اثنين ولا اكواسيون يلزمها تتخدم بطريقة معينة، لا راهو ساعات نتلونوا احنا كيما يلزم نتلونوا ونتبدلوا كيما يلزم نتبدلوا باش الامور المهنية تمشي، ونقبلوا زاد الأشخاص كيما هما. صباح الأنوار سلمى بن سالم الحاج سالم من الشابة الجميلة، صباح الأنوار رمرومتي، أحسن برج عجبك اليوم؟ أحلى برج الميزان. الميزان عرفتوها جملة أنا ومن بعد الطوفان، هكا رمروم اليوم. الأبراج جميلة جدا. سلمى الحاج سالم شنية برجك؟ أه؟
0: جدي انفراجات محلية تحس بفرج، هو في
1: الجدي الجدي تحس اي مسيكن تجيه الطاقة المميزة والطاقة الإيجابية والحظوظ الجميلة، لكن ساعات ما تكملش كيما هو يحب، حتى كيعيش الفرع يقول لازم أكيد باش تتبلبص. إن شاء الله أيامكم زينة، وأكيد حظوظنا لهنا دخلنا بيهم معاكم باش نبدلوا لكم المود ونبدلوا لكم الطاقة ونسمعوا أجمل الأغاني. أحلى ما أحلى ما تحب ريم اليوم باش تسمعوا أغنية ريم المميزة.

0: على الام اف ام.
1: صباح العزة والكرامة. عيد الجلي هو يوم مميز ذاكرة وطن وعزة شعب. مباشرة من بنزرت الحقيقة الجميلة ناخذ مع بعضنا أكثر تفاصيل مع الإعلامي يوسف مراد. ألو صباح الأنوار سي يوسف.
2: صباح النور. تحية ليك في اليوم ذكرى ثلاث شتين لشناء آخر جندي على الطراب التونسي وبالتحديد من القاعدة البحرية بولاية بنزرت.
1: بولاية بنزرت صباح الخيرات وصباح أكيد صباح يكون بكل فخر بتاريخنا واعتزاز بهويتنا. بنزرت اليوم تعيش على وقع ذكرى 63 لعيد الجلاء. حبوا نعرفوا أكثر تفاصيل على اليوم الجلل هذا.
2: هو هذا الهرس كل سنة أنا تعرف بنزرت تتجمل كل سنة تلبس حلة خاصة بكانز أكتوبر منها على مدى 60 سنة كل شوارع المدينة ونسبة الكاري أو رابط الشهداء كذلك تأخذ حلة خاصة بها وخاصة بالذكرى المجيدة. ناقو جلاء آخر جندي على التراب التونسي كان أثر معركة الجلاء اللي نعطيك نبذة إذا تحب معناها الجلاء نبذة عن معركة الجلاء. المعركة اللي انطلقت في شارع جويليا 1961 مواجهة أنهت آخر معارك المستعمر الفرنسي في تونس. تعد معركة الجلاء عن بنزرت من أبرز المحطات في تاريخ تونس الحديث.
1: أيوة.
2: من رموز النضال الوطني. قالت راسك لأنه معركة الجلاء اللي شاركت فيها كل ولايات الجمهورية.
1: أكيد.
2: شاركوا وتطوعوا وأتوا من كل حد وصلوا للمشاركة في معركة الجلاء اللي انطلقت في شارع جويليا 1961 وبعد استقلال فرنسا عن تونس عن فرنسا على مارس. بقيت قوات فرنسية متمركزة في قاعدة البحرية سيدي أحمد. وفجاء على المدينة محو الخلاف بين الدولة التونسية والسلطات الفرنسية بشأن هذا الهجوم العسكري الفرنسي. إشبيلية انتقلت كما قلنا مواجهات دامية بين القوات التونسية والقوات الفرنسية وعرفت بأزمة بنزرت أو معركة بنزرت الكبرى. وقد سقط خلال عدد كبير من الشهداء مع ناس الرقم الصحيح لأنه طاشة الأرقام الموجودة ما هي الساحة معناها كما ينبغي. إن شاء الله نظهر للأسف الوطني ونأخذ الأرقام الصحيحة لا لشيء لأن هذه رأوا رمز من رموز الجلاء في ولاية بنزرت. ورغم التفوق العسكري الفرنسي تواصل في المسائل السياسية والدبلوماسية من أجل إنهاء الأزمة إلى أن تحقق الهدف يوم 15 أكتوبر 1963 حين غادرت القوات الفرنسية تحت هتافات وتصفيق من الجماهير التونسية اللي تمركزت على ضفتي القناة من شيء دازونا وبنزرت. وكان يوم مفروض وتبقى معركة الجلاء صفحة خالدة في الذاكرة الوطنية التونسية تستحضر تضحية شهداء بحق ومن بذلوا أرواحهم بذلوا وأعطوا أرواحهم دفاعا على السيادة الوطنية. ونذكر الأجيال بأن الاستقلال لم يكتمل إلا باسترجاع آخر قاعدة عسكرية. نذكر كذلك رغم 12 من نفس السنة تم الجلاء الزراعي 12
1: إن شاء الله كل عام وتونس حية بألف خير. شكرا لك سي يوسف. شكرا لكم ودامت تونس حرة
2: إن شاء الله ديما الراية تحرف عاليا بين الأمم.
1: يعيشك. شكرا لك سي يوسف نورتنا. شكرا لك. نجم نقولوا إلا صباح النصر والكرامة. صباح أرض روتها تضحيات الأجداد. صباح وطن علمنا إن الحرية ما هيش هادية بل أمانة تصان بالوعي بالعمل وبحب البلاد. 15 أكتوبر صباح تونس الجميلة من شمالها لجنوبها من بنزرت للمهدية الجميلة من شواطئها لجبالها لحقولها. صباح كل تونسي وتونسية يحملوا لبلاد أجمل أعدل وأقوى. عيد جلاء مجيد لتونسنا الحبيبة وربي يحمي تونس ويحفظ شعبها ويخلي رايتها ديما عالية ديما حرة وعزيزة.

0: على الامفن
1: من قلب المهدية وفي رحاب المركب الثقافي وين تطليق المواهب ونلمسوا مختلف الأذواق. موعد يجمعنا ويتجدد الموعد أكيد مع الفن والكلمة واللحن من خلال أكتوبر الموسيقي. نكتشف معنى الموسيقى وقديش مهمة في حياتنا وقديش الموسيقى تخلينا نعيش أجواء مميزة وتهزنا من السلبية إلى الإيجابية. كي النغمة تحكي وعلى وقع الألحان الجميلة نستقبل مع بعضنا مديرتنا الجميلة مديرة المركب الثقافي بالمهدية ألفة ليلي. ألو صباح الأنوار ألفة.
2: صباح الفرحة وصباح الأمل وصباح الجمال الكل ليك ولكامل الفريق اللي معك جميرة.
1: شكرا ليك ألفة منورتنا برشا الحقيقة. اليوم يوم مميز اليوم يوم جميل جدا وعلى خاطر جمال الدنيا وجمال أكتوبر الموسيقي وجمال الأجواء اللي قاعدين نعيشوا فيها نحبوا بالأجواء الإيجابية هذه نهنيوك بمكانتك الجديدة وألف مبروك مديرة المركب الثقافي بالمهدية وإن شاء الله بالتألق بالنجاح وإن شاء الله بالتوفيق.
2: يعيشك ربي يبارك لك وإن شاء الله نقدم الإضافة في المركب الثقافي إن شاء الله.
1: إن شاء الله تكون بصمة ألفة ليلي وننتظر في البصمات وأولى البصمات بالنسبة لنا تظاهرة ترانيم محليه كاسم الحقيقة. جميل.
2: اخترنا الاسم باش نحتفلوا باكتوبر الموسيقي بتظاهرة ترانيم. العنوان اخترناه حسينا في غنى وفي نظمة وفي الايقاع.
1: اكزاكتومون ترانيم شعلنا في ترانيم قديش قعدتوا تحضروا الترانيم اكتوبر الموسيقي كيفاش باش يكون على يعني الأصعدة الكل في المركب الثقافي بالمهدية.
2: اول حاجة نحب نشكركم على اتاحة الفرصة باش نسلطوا الضوء على تظاهر الترانيم اللي نظمها المركب الثقافي بالمهدية تحت اشراف المندوبية الجهوية بالطبيعة في اطار احتفال اكتوبر الموسيقي. لتظاهرتنا انطلقت البارحة 14 أكتوبر وتتواصل حتى لنهار 21 أكتوبر. ترانيم تحتفل بالموسيقى من خلال احتفائها بتنوع التجارب الموسيقية اللي تقدمها في برمجتها. اخترنا عروض متنوعة فيها صوفية الموسيقى الصوفية إن شاء الله اللي باش تكون على شكل بحر الكورنيش واحد حديقة عمومية وباش تنتهي إن شاء الله بعروض شبابية في الوسط معنا العروض الثرابية. والبارحة اللي كانت الانطلاقة مع فرقة المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمهدية قد معرض ممتاز حضور نجاح جماهيري وتنظيمي الحقيقة حاجة تعمل الكيف
1: ما شاء الله. ألف مبروك النجاح.
2: يعيشك. وبالنسبة نحب نتوجه تحية كبيرة للمعهد العمومي الإدارة التربوي والإدارة الإداري سيدة مديرة المعهد عفيفة ختيم الله بطبيعة ما يفوتنيش باش نشكر السيد المندوب الجهوي كافة إداراته وأعوان المندوبية والمركب الثقافي أيضا على الإشراف وعلى الدعم الكبير مثل هذه التظاهرات.
1: يعطيك الصحة.
2: التوجه نتاعنا شنو الحقيقة مشينا تنويع الفرائض العروض حكينا نخرج من إطار الكلاسيكي من قاعة العروض العروض كلها مش تكون في قاعة المركب مشينا للفرائض خارجية. حبينا من خلالها نعطيه فرصة لأوسع عدد من الجمهور باش يستفيدوا من العروض الموسيقية. مشينا لفرائضهم اليومية والحقيقة كنا سعداء جدا بتعاون مختلف الأطراف معنا باش يكون عنا عرض في الكامبوس اليونيفرسيتير المركز يعني هذاك نفسه باش يكون عرض جداتي مع العزارة بان وعنا أيضا في ساحة الفنون عرض آخر عرض ترابي عنوانه يحمل عنوان نسمات. عرض هذا باش تأمن هون مجموعة لطيفة
1: بانت
2: وبالطبيعة كما قلنا الانطلاقة باش تكون في العروض الخارجية باش تكون نهار السبت إن شاء الله في الكورنيش واحد مع عرض الموسيقى الصوفية
1: إن شاء الله. دونك الحقيقة برنامج ذاخر من 14 البارح إلى غدوة 16 أكتوبر إلى نهار السبت 17 أكتوبر لحد 18 أكتوبر والأربعاء ختاما 21 أكتوبر. هنا لاحظت اللي فما تنوع زيادة موسيقي ما فماش احتكار على نوع معين.
2: أي بالفعل احنا حابين نسمي كل التجارب الموسيقيه كما قلت لك ما بين صوفي وطربي وشبابي خاطر المهديه مدينه كبيره وفيها تنوع كبير نتاع فئات عمريه. دونك حابين نرضيو كل الاذواق في الجامعة والجمهور معناتها نتاعنا الاستيبل نتاعنا هما الطلبة دونك زينينهم عارف الشباب الترابي في قاعة العروض المركب الثقافي

0: وفيها
1: كل ركن يعطيك فكرة، كل ركن فيها
0: الاحتلال الأوروبي والفرجوية ورياضية أيضا، كل أكاونت خفيف من الغشاش هذية متاع الفضائيات، ونوع زادة احنا في عروض، ولقينا كل الدعم من سواء من المندوبية وإلا من الأطراف اللي تعاوننا معهم ومسؤولات المحلية أيضا.
1: يعطيك الصحة يا ألفة، إن شاء الله بالتوفيق لكم. دونك موعدنا مع ترانيم غدوة،
0: غدوة إن شاء الله باش تكون مع فرقة السنباتي، وعرض راهو يستحق المتابعة
1: الفرجة.
0: العرض هذا تنظموا في المعهد العمومي للموسيقى بالمركب الثقافي بالمهدية، يكون في مواعيد عشاق الموسيقى الطربية والألحان الجميلة، راهو باش تستمتعوا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. دونك موعدنا المهدوية الكل، ولاية المهدية الكل وحتى من خارج المهدية، مرحبا بكم. موعد مع المركب الثقافي يكون فيه برشة الحقيقة هنا أذواق، وبرشة ما تسمعوا وبرشة حاجات ما تشوفوها وما تعيشوا مع الكلمة مع اللحن. شكون ما يحبش يتفرهد مع الزهو والترب؟ شكون ما يحبش يتفرهد لهنا؟
0: نتبدلوا نفش قائل
1: اكزاكتومون، نحيوا توا كل شيء اكوتي وعيشوا الاجواء المزينه، وخلينا مهدية كامله تتصب في المركب الثقافي، وان شاء الله بالتوفيق ليك يا ألفة. ألفة نحب نعطيك كلمه الختام، لكن بعد كلمه الختام عندي كلمه وطلب هكا باش تسمعني فيه. كلمه الختام الساعه منك انت كمديره مركب ثقافي قبل كل شيء.
0: والله في الحقيقة نحب نشكركم على إتاحة الفرصة كما قلت من الأول، ونحب نشكر برشا برشا فريق العمل في المركب الثقافي الكل، هم اللي قاعدة نلقى منهم في برشا دعم معنوي باش نجمو نخدمو لكلنا في ظروف مريحة. نبعث لهم برشا قلوب، برشا محطة، ونقولهم إن شاء الله ربي يعاوننا مثلكم.
1: دونك يظهر لي ما فماش فاسكوبي لهنا، على خاطر الكلام اللي انت قلته متناغ مع الكلام اللي اني باش نقوله. اول حاجه يعطيكم الصحه كمركب ثقافي على الابداعات هذه، واكيد هنا نحب نعمل تحيه للمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمهديه اللي قاعده تدعم فيكم وقاعده تشرف وقاعده تعمل في برشا خدمه الحقيقه هنا تستحق الذكر، على راسهم اكيد سي معز خريف. بالنسبه للألفة، تحية جيك من المركب الثقافي، تحية جيك لهنا باش نقول يعني الحقيقة هنا ما نقولوش على مصادرنا، أما يلزمني نقول لك أحلام بن شيخة اللي من خلالها هدية تهدي لكل كل المحبة اللي في الدنيا، وأكيد هي حكيت باسم المركب الثقافي الكل اللي فرحانين بوجودك واللي يقولوا لك إن شاء الله معنيها بالنجاح والتألق وبالبصمة المميزة. والمركب الثقافي يا ألفة يهدي لك غنيت ما أروعك اللي باش تسمعها توت سويت. أوكي؟
0: يعيشك
1: يا ألفة. نسمع مع بعضنا ما أروعك، وعلى أنغام ما أروعك نهديو لك زادة أحنا كل الأماني الجميلة، وإن شاء الله بالتوفيق يا ألفة، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، يعيشك، نهاركم
1: باي باي.

0: نستغل كل دقيقة باش نقول لكم فيها صباح الخير وصباح الموسيقى صباح الألحان الشجية صباح يجمعنا عبر أثير موجات إذاعة مفام ويكون كل ألحان مميزة نعيش الأجواء المميزة والأكثر تميزا دائما معا ومن الأجواء والألحان نمشي من المهدية إلى المنستير الجميلة وين منستير زادة تحتفي بأكتوبر الموسيقي واليوم باش نحكيه على برشة تفاصيل مميزة أكيد معانا عبر الهاتف المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية مدام نادية الوصلاتي صباح الأنوار
1: أهلا وسهلا موجود صباح الخير صباح المحبة والجميلة
0: صباح النغمات الجميلة
1: الله يا رب
0: اللي باش نرقصوا توا على أنغام كلامك زيدة الحقيقة صباح النور
1: نبعثوا
0: الفرح والمحبة هذا المهم انتم حضروا وأحنا معلينا كان نشيخوا على الأجواء هذية ونعيشوا الأجواء المميزة وكي نقول أحنا المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بالمنستير أكيد ننتظروا منكم إبداع وتألق
1: عايزة تنسيب وفو وانت تعرف سوى احنا في اكتوبر الموسيقي اكتوبر الموسيقي عملوا لرفقنا في المنسير سامسوني الفني في الدورة الاولى وكونوا من سامسوني الفني يعني سامسوني الفنون كل مرة نحن نمط فني معين ونسيطوا عليه الاضواء هكا نوديه نجم نتعلم في الانماط الموسيقية المعروفة واللي حتى ما يعرفوش فرصة باش يعرفها اخترنا العنوين تجلي كما تعرف نعم تجلي كما تعرف الموسيقى الشرقية في المنستير هي تجلي للذكاء في الصوت تجلي للمحبة في الإيقاع تجلي للهوية في الحضرة كل طريقة تتجلى بطريقة العوامرية تتجلى يروا بعد جلسات مع أهل الاختصاص في المؤسسين بعضنا الأهل الاختصاص في الطرق الصوفية واستمعنا مرة واثنين في المندوبية ومن بعد خليناهم باش يبدوا في تقديم برنامج في كل الطرق الصوفية كما يقولوا في المؤسسين هي عاصمة الطرق الصوفية لازم عليها من فاتوس الذوق وخليناها تفرز منها للاختصاص ألوغ اللي عرفته وسمعته منه وتعلمته منه بكل توارع يقول لك العوامرية تتجلى فيها القوة والمهنية التسويقية تتجلى فيها الصفاء والمدنية تتجلى فيها المحبة يعني من أهل الاختصاص ألوغ احنا نعود نقوله الكبر الموسيقى حابين يكون بحث ذاكرة يجبنا نعرفه بالأنماط نحييه من يعشق المسيري منذ كان طفل وتربى على البلدية في طوس وكما يحكيوا لي على الحارة يسمعوه جيلا في ورشة من ورشات بعد من قلة على البرنامج ألوغ سيد البلدية ماذا بينا اسمه كل مسيري يقول مسيري يقول جهة المنسير بكل معتمديتنا لأنه كل معتمدين عندها نمط خاص بها من خلال العروض ويكتبوا التفاعلات المشكلة من بعض والندوات المشكلة من بعض والورشات المشكلة من بعض باش يوليوا الفرق بين يعني نمط طرقي صوفي ونمط آخر هذه فرصة مستحلة المجال لمشروع كبير إن شاء الله مع بعضنا ومع أهل الاختصاص باش نواصلوا فيه كما يقول الباحث حسين بن عمر يقول ما فماش موسيقى صوفية في تونس تسمى موسيقى طرقية يعني كل طريقة عندها نفسها وإيقاعها بذكرى خاص وهذا ما يميز المونستير تنوع طرق في مساحة صغيرة برشا هذه ما نجم نقول في إنسان كبير برشا
0: اكزاكتومون برافو اش عندنا في مونستير واش نجم نعرفوا على تجليات
1: أيا لالا عندنا باش نبداو نهار الأحد 18 أكتوبر في المتحف الجهوية ندوة علمية الطرق الصوفية بولاية المنستير بين المشترك الصوفي وخصوصيات التجارب. شو فينا نعملوا بالضبط؟ قلنا أول تصفية نتناولوا تصفية نظري ثيوري نبحثوا شوية باش يكونوا مختصين معنا دكاترة خالد سليمة في محمد النبيوي تكون معنا الحاج يوسف هو موسوعة اكتشاف تقني اكتشاف في البرشة موسوعة. الناس هذوما يجبون نرجعونهم في برشة حاجات مرجع بأتم معنى الكلمة. والأستاذ محمد السياح وهو أستاذ موسيقي زيادة عنده خبرة ونفل ولا أصباح نسمه والعشية عبارة على ديمونستراسيون اللي سمعناها الصباح. هذا هو مش هتيجي في المراكب العشية اللي كان ندوة العلمية بس الخمسة متاع العشية عرضوا في عوامريت عليها المقدم بعد نظري إن شاء الله رواية الجاليري بتاع المراكب الثقافي
0: أي
1: معرض الدارات حول الموسيقى الصوتية طبعا بالتنسيق مع المكتبة الجهوية ومش يكون إذا معرض الآلات الموسيقية التراثية بالتنسيق مع المعرض العمومي للموسيقى والرقص وبصراحة مع بعض زاد المختصين اللي في الموسيقى الطرقية تكون فيها ورشة حية في صنع الجنجير تأثير المنزل الصندين
0: أي
1: إن شاء الله نبدو الليتر مش نعمل لمحة حول الطريقة العوامرية من دول في قدمية للأستاذ أحسين الحاج يوسف شو معناها يعني قبل ما نشوف السكن في حال بالحاج الحاج الحاج حسين بالحاج يوسف
0: يعطينا
1: فكرة على عرض اللي بيتم العرض على طريقة العوامرية من دول ومن بعد
0: وقت
1: العرض عوامرية على المقاعدة المقدمة من بعد إن شاء الله نشكون لمحة حول التاريخ الرهانية الدسمقية تقديم الأستاذ في حسين الحاج يوسف من بعد نتمكنوا للعرض كوك اللي سرق الرهانية بسرالي من بعد نتمكنوا للتاريخ الصيفة الدسمقين في شيئاتينا شكرا في حسين الحاج يوسف ونعملوا عرض كوك للتاريخ المدنية
0: تكونوا
1: هي إشراف وتأثير الشيخ حاتم التركيزي نهار الخميس الذي دار حقها مش نقلي حول المركزية كما تعرف نقلي من مدينة من مدينة إلى أخرى دار حقها في المقيم تم لقاء تفاعلي حول أهل الطريقة بين الحاضر والماضي إدارة الشيخ خاتم الفرشيشي مش يكون فيه من بعد وعرف فيه في أهل الزيف بقيادة الشيخ المهدي الحاج علي وثم عرف فيه في هذا الثاني رجال الطريقة بقيادة الفن الفنان مرديسة
0: إن
1: شاء الله مش يتعلموا أشير الموجود في اللون إن شاء الله هذه مش يكون في المقنية إن
0: شاء الله
1: طبعا نجم على سوق عروما
0: من
1: الحاجين بالتكريم وزيدة يعني ماذا بينا أحنا كل مدى نسألوا التظاهرة أو المهرجان تتعلموا فيه الناس قدمت خاصة في الممات اللي نحكي والين
0: ولا برافو
1: هنا روضي الناس اللي وجودة عنا في دور الثقافة برمجة أخرى جدا موالية تقريبا 10 عروض
0: ما شاء الله
1: على كل دور الثقافة الممات التركية السوفية عملنا في دار الثقافة برمين عارف السوفي نقض الحاضرة للجنجيني عنا عرض حزاب الجرمجين في دار ثقافة الجرمجين عنا في دار ثقافة قصيدة المجوني الميعاد لحضرة أولاد الحاج وهي الطرق الصوفية والفنون الشعبية بقيادة أحمد وبديع صرافة كما ما كنت بنفس الاسم
0: أي
1: في دار ثقافة دبي وعنا ورشة ساعة تتطورت الغناء الصوفي بين السلمية والقادرية بطرف الأستاذ محمد شيبة عنا النهار لحد ندوة علمية حول الموروث التركي والصوفي الديولات المنسيق الذاكرة والهوية بمشاركة الأستاذ حسين الحاج يوسف وبشير البريزي ونبيل براو هذه إن شاء الله كده باش يكون في دمبلة عنا المكتبة الهوية بمنسير ورشة في لمسات صوفية لهذه الإيقاعات الصوفية تأثير الأستاذ يوسف بلين بتقول لك يوسف بلين اللي يقول لك هو منسق بالمراكب الثقافي يوسف موسيقى سينتقل إلى المسبة بشكل مع صغيرات لأولينا حول الإيقاعات الصوفية بالمغنية تبعت تصوير قريب من لمسة الآلة البنزير والكل مش يكون يعني ديمونستراسيون حية إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: الإيقاع الوردني عنا عرض كيفي في نادي الحارة إدارة نادي الهي ده ثقافة السيدة جوهر الفتن بقيادة الشيخ جوهر الدمع ده ثقافة التحليل أنا عارف كتبي خلق السيد بقيادة الشيخ بن الفردي في دار ثقافة بغداد على معرض إنساني لصيد حسينة.
0: أي
1: دار ثقافة بخبر العدد الجديد عن الصوفي البلة من سنين الغازي عميمو.
0: أي
1: دار ومسموع دار ثقافة لغتر في سنين عام الجديد عن عرض الكبابي من العادي سيئة مالي بهيمة وركس مع العود وسيئة بوعدو عشيب.
0: يعطيكم الصحة.
1: احنا تم التوزيع على كل المعتمدين في دور الثقافة ومن المؤسسات والمكتبات، تم تلقى الورشين تلقى الوزارين وتلقى العروض. يميز هذا انه العرض ما يتمش هاو تعمل العرض كل في وقعه ويعرفوا يتصلوا الخصوصية مكان الأنماط هذين المنطقية.
0: اي
1: انه هي ان شاء الله بيش تكتب بها اللي بعد مرية وبعها
0: برافو
1: عندنا دليل ان شاء الله مش يكون او في قادم الايام او في قادم الاشهر بالتنسيق مع اللجنة واجتماع قارة في المنطقية مشروع للتوفير هذا النمط الأنماط أو الطرق الكثيرة من جهة الفلسطين اللي هي تتميز بها تقريبا 4 طرق كثيرة يسميوها عن كل الطرق الصوفية المباررات الشكلية التي عبروا للتوفية.
0: أي
1: فلو عندنا برنامج كبير إن شاء الله يتحقق في الفلسطين وعلى علم
0: إن شاء الله.
1: أهم حاجة فيه هي المخرج الامتعاد.
0: أكيد.
1: يعني يكون مشروع أكبر التنفيذ في موضوع التنفيذ. لأنها صوت لطولة نفس عندما نصال تتناع الأسيس مطلي للإغاءات والإغاءات في المضيعة علينا. ومتعف المسيح عندها كل مقاومين تشكل عظمة للتكاريخية في الفيديو. إذا بإنجازه مطمع معنا وتبغسين إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق من 18 إلى 31 أكتوبر الحقيقة برنامج زاخر نهنيكم وإن شاء الله الخطوات تكون مميزة كالألحان المميزة أكيد اللي بيش يستمتعوا بها كافة دونك دور الثقافة بالمنستير وكل الولاية إن شاء الله موافقين مدام نادية.
1: تحياتي مدام جمرة وبرحبتي في الوقت ويعطيك
0: تحت في الوطول شكرا ليك جمر شرف لي كلامك شكرا ليك يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما أنت زادة منورتنا وعلى رأس الثقافة وأكيد إن شاء الله بالتوفيق كل الخطوات الجميلة هذه اللي قاعدين تكون بصمة دائما في مجال الثقافي. شكرا ليك إلى اللقاء. كانت معنا المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية نادية الوسليتي وأكيد بالنسبة لنا برشة تفاصيل باش تشوفوها من 18 إلى 31 أكتوبر 2026.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: توسكانا رينت كار لكراء جميع أنواع السيارات بأسعار وخدمات لا تقبل المنافسة. فواتور لوف اي لوكس، بوات مانويل اي بوات اوتوماتيك توت اوبسيون. تخفيضات استثنائية في عقود الكراء لمدة طويلة. كل أنواع السيارات متوفرة. نجموا تتصلوا بنا بمكتبنا في الشيبة، شارع ابن الجزار قرب جامع إبراهيم الخليل، والجديد الاتصال بمكتبنا في سوسة وتحديدا في سهلون 4، أو على الأرقام التالية 50 532 09 أو 58 949 882. توسكانا رينت كار، الجودة في الخدمة. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio MFM.
1: يوسف العدويني هني زوجته أميرة البصلي ويقولها عيد ميلاد سعيد زوجتي الغالية، كل عام وانت رفيق الدربي وأجمل نعمة ربي رزقني بها. هديت لي زوز نوارات، إن شاء الله كل عام وانت أغلى ما عندي، نكبر إن شاء الله مع بعضنا، وإن شاء الله يا ربي تبقى ضحكتك ديما مالي علي الدار. كل عام وانت حية بألف خير، أميرة البصلي.

0: على الام اف
1: ام. رجعنا لكم من جديد الى 10:11. القناص كل نهار خميس يعود اليوم بعد راحة اسبوع. بالنسبة لنا نحب نهنيه وكل التوانسة ونقوله صباح الخير لتونس الجميلة لأرض الحرية. صباحنا فخر بتاريخنا واعتزاز بهويتنا وامل في غد اجمل. مع الامل ندخلوا لبرنامج القناص ونرحبوا بحاتم جلاسي القناص.
2: مرحبا بكم الناس كل. فخر واعتزاز طبعا نهير اليوم عيد الجلاء وما ادراك ما عيد الجلاء. تاريخ تونس تاريخنا كبير برشا والمقاومه متاعنا والفلاقه متاعنا والناس اللي ضحى تنسى والرجال غيره. انا اليوم 5 أكتوبر ذكرى عيد الجلاء ذكرى وطنيه عزيزه على قلوبنا الكل.
1: وي
2: هيا نستحضروا فيه محطة مهمة من تاريخ بلادنا. نهار 15 أكتوبر 1963 وقت اللي غادرت آخر القوات الفرنسية مدينة بنزرت بعد سنوات من النضال والتضحيات. عيد الجلاء مش مجرد تاريخ في الرزنامة، مش مجرد عطلة نرتاحوا فيها من الخدمة يا ناس، راهو حكاية رجال ونسات ضحاب الغالي والنفيس باش تونس تكون حرة مستقلة في قرارها ومصيرها. بنزرت المدينة التي شهدت أحداث دائمة في جويلية 1961 سامحوني تبقى شاهدة على تضحيات التوانسة على الثمن الغالي اللي تخلص من أجل استكمال السيادة الوطنية. واليوم وإحنا نحكيه الذكرى هذه لازمنا نسأل رواحنا، نحكيه على الذكرى هذه لازمنا نسأل رواحنا بالحق شو تعني الاستقلالية اليوم وشو يلزمنا نعمله باش نحافظوا على بلادنا ونبني مستقبل أفضل لولداتنا. حب الوطن مش كان بالأناشيد والشعارات، راه حب الوطن في خدمة مطقونة في احترام القانون في المحافظة على الممتلكات العمومية في النظافة في التضامن ما بيناتنا الناس كل هذا اللي نخدموا فيه كل يوم. احنا كل واحد فينا يقوم بدوره مهما كان موقعه. مجتمع مدني ناشط في الصالح في الوطن متاعك في بلادك شيرتك مسؤول كل كل كل كل يد واحدة يزن تونس تبقى تونس ونقدم بها أكثر وأكثر وأكثر. هذا هو معنى رحم الله شهدائنا الأبرار. تحيا تونس حرة عزيزة عزيزة مستقلة. عيد الجلاء سعيد لتونس والتونس الكل وعاشت تونس. تحية تونس تحية تونس تحية تونس. عيد الجلاء وما أدراك ما عيد الجلاء
1: محلي نهار اليوم.
2: تعديت شفت بحث الحوت علامات، شفت بحث الرومبون الآخر والقباضة علامات. جدد يشعلوا بحث البلايس بتاع السيادة الكل.
1: اي
2: يعني دي بنحب اكثر على بيت الحق. اما العالم ديما في قلوبنا احنا العالم في قلوبنا. واليوم بنزرت تحتفل اكثر بلاد راهو في كل عام كيكه معناها حتى رئيس الدوله رئيس الجمهوريه يمشي الغادي تنتفرجوا بعد ونشوفوا. ما شاء الله تونس فخر.
1: شكون عامل التليفون ريان باش نبداو باول تليفون. الو عسلامه. الو
3: الو
1: سي محمد عسلام.
2: صباح النور سي محمد.
3: صباح الخير صباح الخير ان شاء الله نهاركم طيب وان شاء الله تونس نهارها طيب. وبمناسبه هذه الذكرى العزيزه على كل التونسيين والتونسيات اللي هو عيد الجلاء واللي كانت بالفعل التوانسه الكل معناها قاموا باجلاء الحقد والكراهيه والبغضاء من قلوبهم وتوحدت يد واحدة من أجل الالتفاف حول المصلحة الوطنية بصفة عامة باعتبار أن تونس للتونسيين والتونسيين لتونس وكلنا كالجسم الواحد. أي نقطة يصيبها لقدر الله أي عوائق في الجمهورية تداعى لها باقي تراب الجمهورية الواجب والقيام معناها وهذا هو المطلوب من كل التونسيين والتونسيات. رحم الله أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وكل رجال البلاد الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل إجلاء آخر جندي من جنود الاستعمار الغاشم. ومن المؤسف هنالك قلة من براثن الاستعمار الغاشم ما زالوا يفتقون بالأجنبي من أجل المصلحة الشخصية لغاية في نفس يعقوب، وهم الخونة اللاوطنيين والأبناء الغير الشرعيين لهذا الوطن العزيز تونس التي يرقد في ترابها أصحاب رسول الله، وتونس التي لها تراب طاهر يرقد فيها أولياء الله الصالحين، تونس البرجيبية، تونس ابن عاشور، تونس الزيتونية، تونس الخلدونية، تونس أبو القاسم الشابي، تونس المرأة، تونس الرجل، تونس اليد الواحدة من أجل الوطن الواحد. اليوم تونس تنتظر في إثبات نسب لها من خلال الوحدة الوطنية وتقوية المناعة الوطنية لاستئصال ما تبقى من الورم الخبيث الذي أصاب البلاد إثر العشرية السوداء، والذين شككوا في استقلال البلاد وفي الوطنية لدى التونسيين والتونسيات وأرادوا تقسيم التونسيين، نسينا أن التونسيين كلهم يد واحدة وقلب واحد، وباعتبار أنه كل تونسي يحمل بطاقة تعريف فوق منها علم تونس، يعني كل تونسي ولد 24 ولاية، وتبقى تونس حرة مستقلة منيعة أبد الدهر بإرادة صادقة من أبنائها وبناتها وكل رجال البلاد الصادقين. وربي يحفظ تونس ويحفظ كل حماة الديار سواء الحاملي السلاح وبالزي المدني أو النظامي، وكل رجال البلاد برا وجوا وبحرا، إن شاء الله القادر الخير. الناس كل بد من يد واحدة من أجل هذه البلاد والوقوف وقفة واحدة لكل من تخول له نفسه المساس ولو بقيد أمن الملا من تراب هذه البلاد الطاهرة. عاشت تونس وعاشت كل رجال البلاد الصادقين، والمجد والخلود لدماء الشهداء من أبائنا وأجدادنا الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل تحرير تونس إلى شهداء الوطن الذين طالتهم أيادي الغدر والعمالة والتواطع والإرهاب.
2: تبارك الله عليك يا سي محمد، نعوشتني نعوشتني السباح، نعوشتنا ونعوشت كل تونسي حر.
3: احنا نحكي عن من القلب رب.
2: طبعا
3: انا نتكلم اللي في قلبك
2: طبعا، يعني على الاقل
3: يشهد علي يا رب،
2: يعني كتبت الحقيقه وانت هاك من
3: قلبك انا قدامك مستعد لجي حتى بحناكم غادي في البلاتون.
2: شو تعمل في الدنيا يا سي محمد؟ شو تعمل شو تعمل خويا؟
3: انا نخدم في حي جامعي مبيت جامعي، فهمني، نخدم عامل معناها بسيط
2: في
3: مدرسه الحياه، والامل الواحد الوحيد متاعي اني ان شاء الله يا ربي نغادروا الدنيا هذه الثانيه واحنا نغادروها واحنا مطمئنين على وليداتنا وعلى بنياتنا، لانهم هما المستقبل للبلاد. بالفعل يلزم اليوم، مش مطلوب اليوم، المطلوب بناء جسر عملاق للعبور من مستنقع الياس المصطنع من قبل الحاقدين على تونس وشعبها، معناها والمراد بها معروفة غاية في نفس يعقوب، من أجل أبنائي وأبنائكم الذين هم مستقبل أفضل لهذه البلاد المناسة أمانة في عهدتنا جميعا أمام الله.
2: خوي الغالي من دين فم شرفاء كيفك أنت وكما غيرك، ما نخافوش عليه البلاد راهو.
3: لا باس مازال خير، لا باس تونس
2: ولادها
3: تونس
2: وعندها الرجال وعندها النساء وعندها الحراير،
3: وبحول الله كل من زرع انا محضر روحه مش قاعد يحسب راسه
2: قاعدين
3: نحسب
2: من ربي
3: سبحانه وتعالى.
2: والله اجي نقول لك اني يا اخوي محمد كتونسي حر ونحب بلادي، راهو حتى باش تعارض خويا، باش تعارض ولا باش تنقد ولا باش تحكي، معناها يا خويا ما تضمرليش الشر لبلادي، مش على خاطر الكرسي انت تولي تتفاهم على الخارج والداخل. وتوا باش نحكيو شويه، هذه ما هي السياسه راهو، هذه حريه، وهذه شويه يلزمنا نحكيو وكل حد وقناعاته في الاخر راهو. انا يا خويا باش تضمر لي الشر لبلادي؟ يعني لهنا نقول لك اوقف ستوب. شو معناها انت اشترى فاشلين اللي كانوا لهنا وهربوا لبرا قاعدين يتكلموا، انت شو عملتوا انتم وقت اللي كنتوا لهنا؟ شو زدتونا في تونس؟
3: لا الناس اللي في الخارج توا اللي فشلوا سابقا وغرقوا البلاد في الديون وبركوا المؤسسات الاقتصاديه ورجعها 70 سنه التالي.
2: في الاقصر شنكوه منهم المرزوقي وغيره معناه.
3: مازالوا يتخيلوا في رواحهم انهم المنقذين. هما شنو حالهم هما؟ اني نمثلهم عباره على انسان مريض وطالبينه بتبرع من الدم وهما موتى. ما تنجمش تطلب الدم معناه تبرع من انسان ميت. هما ماتوا وطنيا وسياسيا وانسانيا واخلاقيا. ودي فواضح العمليه واضح.
2: الحمد لله اخوي ربي معنا.
3: ربي ان شاء الله
2: تونس بخير ما نخافوش عليه.
3: ما تخافش عليها.
2: ما تخافش عليها.
3: تونس برجالة.
2: ما تخافش عليها. الناس فيها. هاني قتلك.
3: اسمعني. هاني
2: قتلك. تحبهم. هاني قتلك. راهو ما فماش بلاد ديمقراطية. ما فيهاش معارضة نظيفة. معارضة هكا في بلدان العالم الكل. اما مش تولي لي تخابر مع ال.
3: هما بتظهر له الديمقراطية يلزمك تخليه. يتواطأ مع الأجنبي وتخليه
2: يبيعه. هذه تولي خيانة معاش معارضة. هذه تولي خيانة.
3: خيانة بتبيعة. ريش نيلسون مانديلا قالت. خاصة الناس اللي خذات المقابلة متاعهم تجاه تحت عنوان معناها تعويضات. التعويضات عن ماذا؟
2: ايش عنا فيه توب شوالي ونحكيه برشا في احنا حابين
3: عطيلو سالة ديما
2: لبات لان الاذاعة هذه تتبعها انت خير محمد. لا عنا لا حتى برنامج سياسي ما عناش. معناها كل مواضيع اجتماعية لكنا نعاون الناس وصل الصوت كذا. اما نفهموا اللي فهم حاجات ما هيش بيه
3: البلاد وكل اللي بدوا عليها. تونس راهي مدرسة في معناها ومأدوب فيها السنة الحميدة اللي هي التآزر ومعناها التعاون والتضامن. ودي جاعتها الدرس وعملوا صندوق عالمي للتضامن معناها اقتداء من تونس. هكا الفنسيس هذاك اللي كانوا قبل يحقروه وكانوا كذا. لكن تونس راهي عملاقة وراهي مدرسة في كل شيء. مدرسة حول الله
2: بحول الله. بالرغم فما مؤاخذات شويه على البنسيس خاطر نعرف اللعبه الكل
3: نعرف منها خذاو منها
2: وتمعشوا منها وبرشا حكايات معناها. واش قلت لك تونس راهو تعبوها في برشا مراحل. في برشا مراحل تعبوها كما قلت انت العشريه هذيك واللي قبلها حتى فما الباهي وفما الخايب. توا ان شاء الله تمشي ديما للباهي اكثر واكثر وان شاء الله ربي يحمي تونس وينتهي الموضوع.
3: احنا يلزمنا نرفع المعنويات ونجيبوا الحاجه الايجابيه واختانا مك السلبيات لانها تونس اليوم تنتظر في اراده سابقه ورفع المعنويات. وعلى الشعب التونسي يلزم يرفع راسه ويقول راني تونسي راني حر راني ولد معناها تراب طاهر. راهم حاسديننا على زيتوننا على 1200 كيلومتر بحر على رملنا على حجرنا
2: على صحرتنا على كل شيء. تونس
3: على كل شيء
2: اعطانا الخيرات السبعه الكل.
3: ونعم بالله
2: ما يمنعش اخويا محمد
3: الخير الناس الكل ونكونوا بالحق.
2: ما يمنعش اخويا محمد النقد البناء. النقد البناء هو اللي يقدم البلاد راهو. يعني زي كي راه حفره ولا راه كذا ولا راه ماهيش سياسه هذيك راهو. ماهوش معناها اني نكره بلادي بالعكس نحب الخير لبلادي. راهو كي نقول فما مثلا يلزمنا نحسنوا في البنيه التحتيه يلزمنا نحسنوا ولا بالحق هي تعب وموارد وكذا ما مش مشكله. ننقدوا اما نحبوا بلادنا مش نتخابروا لها ولا نتآمروا عليها ولا كذا. يا خويا نمشيو كنا لبر الامان ان شاء الله. والسلام عليكم
3: خويا. ان شاء الله ان شاء الله اخويا وبلغ لكم كل تحياتي ونحيي كل اثير معناها ام اف ام والاستاذه قمره ربي فضل لها ميمتها ووليداتها والاستاذ احلام بن سليمان وان شاء الله ربي يوفقكم الكل على ما فيه خير البلاد والعباد.
1: شكرا.
2: وعيد ميلاد ريم زاد كيف
3: كل على بعض وربي يبارك
1: يعطيك الصحه شي محمد. الى اللقاء.
3: عايشك يا مدام. عايشك نهاركم طيب. السلام عليكم.
2: فاصل غنائي ونرجع
1: قصير.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معكم وعودة لبرنامج القنص.
2: رجعنا لكم جديد. مرحبا بكم الناس الكل. والله حبيت نكرم الوليد متاع البارح اللي لقى مبلغ مالي محترم اني نسميه هام في عمره هو 16 سنة. حب نعدي امه تحب تكرمه زاد وين نحب نكرمها زاد كيف كيف. مرحبا بك مدام.
3: صباح يا حاتم.
2: صباح الورد اختي الغالية.
3: صباح الياسمين والفضل.
2: ايوه قل لي ايه احكي لي احكي لي احكي لي. يعطيه الصحة وان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى ان شاء الله.
3: تقبل كل شيء. حبيت رحم على شباب الوصف المهدي بالنسبة للولدي اني مش الكرم وابك عيني فرحانة برشا لاني ربيت وقيت لحقا.
2: ايوه صحيح.
3: ولدي اختي مبلغ بحدة لست كنيك كان يلعب
2: بحدة لست كنيك.
3: اي تحت
2: نذكر اسمه
3: الشخص
2: ولا مش لا الشخص ينجم يكون ما يحبش اختي يعني ماني نعرفه الاسم زاده ونعرفه نجم تقول ولدي يسكن مثلا ولا حاجه وكهو ما تذكرش اسمه اسم ولدك اسمك انت تحب ما اللي تحب خذ راحتك اختي
3: يقرا في اكاديميه في هدوء. اتصل بي قال لي ما راني لقيت زملائي وضعوني قلت ديرك تكلم بوك حتى نفق مني مزيد ما وصلتش من الخدمة ديرك تهدو ديرك تسلل للشرطة.
2: كيفاش القاهم بربي وقتاش كيفاش شو هي
3: القاهم في المغرب في طعام عام وراكم تعجي
2: 16 عام عمره
3: 16 عام نزل مغلقهم شي غلقهم بان ساكني
2: بارك الله عليه. طوى الواش انا نحب نكرمه والواش البارح عملت له اللايف هذاك وكل موجه شيختني البارح عاد رمي خدني اصلا
3: حطيتني فرحانه بوجهي على الاخر وفرحانه بهم الزول ربي
2: نحبوه اكزامبل احنا نحبوه نحبوه اكزامبل للشباب الكل وللناس الكل. راه هو اونتر بارونتيز راه هو واجب باش واحد يلقى اي حاجه باش يرجعها. احنا ولاد كاني بريز كاني غريبة في وقتنا هذا هو بالعكس هذاك هو اللي يزمو يصير. اما
3: على القتامة هذه شوية يكون مكسر عنده جمعة مسكين لقيته يستنى فيه معناتها الفرنسوا معناتها باش نكملوا نحكي نمشيو للمركز
2: الكل معناها حتى تليفونه مكسر واحد اخر يقول لك نشري تليفون زوز ملايين و400 ان
3: شاء الله ان شاء الله انا ربي حبيت القناعة
2: ربي يخليه لك ربي يخليه لك وانت يعطيك الصحة ربيت ولقيت كما قلت ان شاء الله وليداتنا الكل الخضر احنا الشباب توا الكل تحكي معناها الكل هو مخدرات هو ضايعين هو بركاجات هو ترشني هو راه مش الكل كيف كيف ربي تلقى صحيح صعبة الدنيا وصحيح معناها الجيل هذا صعب برشا حتى في معناها السيطرة عليهم معناها صعبة اما النجم وراه النجم وصلحه
3: انا فرحانة بوجهي حتى كيفاش يعمل لي راني راجل ممكن مريض خاطر قينا وراكم تاع دوي
2: فهمت
3: ولدي خايف ومعلي ممكن قال لي مانتا عملية ممكن تاع حاجة معناتها قاعد مسكين يستنى كي نوصل خاطر بالطبيعة معناتها ولاد بيه لازم أم وبوهم تكونوا حاضرين الحكاية كما هكا
2: قاصر
3: فرحانة بوجهي اللي ما خلوش حتى دقيقة باش يحطهم في جيبه ولا شي طلع بمخه ولا حاجه. تعرف انت تو الوقت هذايا والولاد
2: شنو الوقت هذايا الحمد لله والله يجي نقول لك والله النجم نصلح والنجم نمشيو لبر الامان والنجم بالتوعيه بالكلمه الطيبه نوريه صحيح نوريه الخايب على خاطر باش ناخذوا منه عبره ونوريه الباهي باش ناخذوا منه عبره يا مدام زاد باش نقولوا اللي مازال الخير في الدنيا ومازالت عندنا ذنوه صالحه وعندنا شباب صالح وعندنا اطفال صالحين وعندنا وتونس تعج بالمواهب. وقلت لكم في الروبوتيك توا ديجا في كوريا في كوريا وخذوا معناها مراتب مشرفه جدا معناها في بطوله عالميه مصارعه الروبوتيك عندنا راهو شيء كبير معناها عندنا في كل الميادين تلقى احنا
3: اني حاجه برك اللي ربي يوليدوا على القناه والحاجه
1: تنتلمني
3: وريهم الوقت اللي هو ما تيجي في كل شيء راهو الولد يطلع على بتاعي ديما احكي مع صغارته ديما احكي ديما تكلم ديما حتى تفاصيل حياتك احكي له كل واني شنو نعمل بسش اعطيه راي بيعطيك راي باش نحن نمشي فيه
2: معناها بصحبتهم انت بصحبتهم
3: اكيد
2: قرابلك برشا
3: اكيد
2: اي شفت
3: قراب البوم وحمد الله
2: يا رب تخدم انت معناها تخدم وشاقية
3: اني عندي سنة تحجيم في هبوب معروفة بعد بصير لها
2: برا خلنا نعمل لك اشهار شو اسمها شو اسمها سالة برا خلنا انت ايه يا بيه
3: بصير لها رزة
2: سلام لا غزاء
3: لا
2: روزة لا روزة لا روزة بمشيوا رجلوا شعركم وعملوا قصة بحضيها وقريت
3: حتى
2: من
3: الشام قريت الجيل قريت
2: الجيل
3: وطبعا كانوا
2: سكت من الخدمة هاتا نستدعوك هنا يا مدام اسمعني بربي بش نسألك سؤال الراجل قديش عمره تعرفش قديش عمره
3: لا
2: القيل لا فلوسه ولا ضيع فلوسه
3: ولا ما ريتوش حتى ريت
2: فهمتك معناها قالوا لكم راهو خذا امانت و اما يسكن فيها قلت لي بعض قالت ما كانوا شو كلوها
3: خذينا مرينا في المركز وكلموه وما خرجنا على روحنا لانه ما نعرفوش شخصين
2: بعض قالت ما كانوا قلت لي يسكن
3: ايه
2: هكا هو الحمد لله وعنده معناها في المحضر لقى فيها الفلوس فما اوراق معناها نتاع دوسي طبي وقاعد يداوي راجل معناها يعلم بيه ربي الفلوس يذوق باش يعمل بيهم عمليه باش يداوي بيهم باش الله اعلم. كيما
3: فما شوراق كيما فما حتى شيء ونكون كلمك ونكلم المنطقه ونرجع على شكون مش بالضروره سواء كان لاباس عليه مريض فقير.
2: فاهمك انا قلت لك معناها شوف السيد هذاك كي جا وعند ولاد حلال عند ولد حلال وناس حلال خاطرك انت زاد شجاع معناها شجعت ولدك زاد كيف كيف وعرفت تربي معناها شوف انت السيد ينجم يكون مستحق لهم اكثر ما تتصور
3: اكيد
2: من دام عنده دوسي ميديكال عنده معناها دوسي طبي فما معناها وبرا وبرا فلوس الناس للناس يا مدام هذيك هي راهو ما هي راهو في معناها في العادي ماهيش مزيه تلقى حاجه ترجع للناس
3: اكيد
2: اما احنا
3: ربي يا ولدي
2: ربي يخليه لك وربي ينصحه وربي يبارك لك فيهم عنده وقت وزاد يذكروها ها
3: نحبني يجيب بوسه كبيره برشا برشا نقول له يا ربي فضلك ليا ان شاء الله ديما ناجح في حياتك انت واخوك وانتم عيني يا ربي يفضلكم ربي
2: يخلي مثلك ولك ربي يخليهم لك والله انا شيخ راني شيخ
1: من حقها تفتخر
2: والبارح عملت كيف اكثر ما تتصور

0: العجام
1: ونخموها.
0: ولا ربي يخليك مدام وربي نجحوا وربي يفرحوا وخلي يقعد اكزامبل هذا لغيره. يعطيك الصحه يا مدام.
2: كل ربي يخليهم باتهم وباتهم من الكل.
0: بلا يعطيك الصحه. نهارك مبروك. تحيه تونس. باي باي.

0: على الام اف ام
1: 41 دقيقة. رجعنا لكم بعد الفاصل الموسيقي وعودة لبرنامج القناص.
2: مرحبا اختي الغالية. هلا بيك. هلا بيك. البارحة كلمتي جيت وقمنا بالواجب وان شاء الله معناها ان شاء الله تزيد انت تحكي توها باش نعديو اللايف اللي عملناه البارح وفسر وبربي طمني على حالة الطفلة اللي طلعت عمرها ما بين 9 و 10 سنين ديجا حتى مش كبيرة بالكل معناها.
3: هي طفلة صغرونة.
2: لاباس هي ولا تو؟
3: ان شاء الله بقدرة ربي لاباس ان شاء الله يا ربي.
2: ما زلت في الانعاش ولا؟
3: والله يا سي حاتم بالنسبة اليوم ما سألتش انا موجودة في الدار مسير.
2: ان شاء الله ان شاء الله ربي يخفف معناها ربي يخرج عليها ويخفف عليها. امين
3: امين يا ربي. ربي يرزقها لوالدها سالمه.
2: ايوه قل لي على هالرامبوان الاولاني ساعه ما صورناش نرجع له مره اخرى واحكي لي على هذا الساعه توا باش يلزمنا توا نحكيو فيه برشا. الموضوع هذا من دام ولات فيه ضحايا ولات فيه معناها نقولوا
3: والله
2: مفترق الموت نجم نقولوه راهو
3: هي ديجا وهذا عمل راجل كبير اكسيدون في نفس الكياس

0: هيك الراجل مريتش يعمل عملية على مخروبته حشاك ولينا عارف ديما الاكسيدونات ولينا مبلوعين ومطف يا ربي
1: ما يخفوش فيه استوب جملة
0: ما فيهوش
1: ودي جاي جدا لا هي هو استوب للأمانة موجود أما ما غير كافي
0: اي ما هو فماش حتى واحد يمارسي في الستوب
1: ما فما حد
0: للأسف ودراري صغار ومدرسة كميات
1: كرهت على بعضهم
0: كل
1: في ساعدهم سكيات يلزم الرونت يسير يعني مو خاطر الدودا انك راه الكلمة ديك والله حتى الاهالي الغادي تقلقوا برشا راه وخرجوا الكلهم انا زقانا القديمة راني نعاود زقانا القديمة مدام وقت مشينا البارح انا عملت مباشر على صفحتي الخاصة حاتم جلاسي وبرشا تفاعل معناها ظاهرين الناس متقلقين برشا من الموضوع هذا على خاطر تاع الطفله البنوته ربي يفرج عليها عمرها ما بين 9 و 10 سنين معناها يجيو طايرين يضربوها موتو ضربتها ولا كهربا بربي اللطف عليها
0: اللي ضربتها موتو
1: الموتوات هذوما طايرين تيران شيء غريب ربي يعملوا ربي في بالكم راهم فيهم كيما هكا واحد معناها راهم يجيش والمخفضات هذه معناها والدودان هاي خل نقول دودان باش يفهموني العباد راهو لازمين لازم معناها طلب بسيط راهو المره اللي فاتت معناها شوف كلمتنا هي بيدها راهو على حادث اخر قبل وتو كلمتني على حادث اخر هاي وين ماشيين
0: ديما يا
1: سي حاتم احنا الكورنيش حتى الكورنيش طايرين فيه راهو حتى الكورنيش يلزم مخفضات لكن ما عملوهم بعد لي سي تكنيك يعطيهم الصحه لا عملوهم بعد رومبوان واز اللي حكينا عليه وقلنا مفترق الموت زاد كيف يا خويا ما نخسر شيء تجهيز راهو تقوم بالواجب نتاعها يلزمها وتعمل هكا دير لونتيسور هكا وراهم غير كيف راهم لونتيسور اللي عملوهم هذوما تو ما دهنوهمش يا خويا كيفاش انت تخلي لي دب صحيح عملت بلاك ما عجنبها بالضبط اما يلزمها تكون مدهونه راهو بالاصفر كيما العالم اجمع راهو حتى شفتوهم الباساج بتاع البيتون بتاع المواطن اللي يتعدى منهم المواطن ما عادش ابيض البرة راهو يعملوه اصفر ولون سبيسيال دون سبيسيال راهو تطورت الدنيا راهو الابيض ما تمشي عليه كلها بازوز ثلاثة اربعة يولي ما عادش فم ما عادش يظهر اصلا راهو لون اصفر وفما مواصفات عالمية في المخفض متاع السرعة ذي او بالعربية يا اخويا ونعملوه يا اخويا ارواح ناس ذي الى متى معناها شو تو طلبنا صاروخ احنا باش نصنعو طلبنا معناها شو طلبنا مخفضات لحماية المواطنين بعد المدارس يلزمهم هذوك ما غير ما تحكي بعد المعاهد في الحومة اللي كيما هكا اللي صارت فيهم بربي راه سهلة برشا راه الحقيقة معناها تو عندكم لي ستاتيستيك نتاع الحوادث وين أكثر حوادث عندكم قداش صارت حادثة في الحومة هذيك قداش صار في المفترق هذاك قداش نتحرك لها أني خويا نتحرك معناها كمسؤولين هذا نداء معناها للمسؤولين لازمنا راه في مواضيع كيما هذه ما فماش احنا فما نمشي ونشوفوا يا خويا الحومه هذه قد صارت في الحومه هذه بعد المدرسه الفلانيه بعد كيما مفترق قواز او كتحركوا له على الاقل وركحوه نزيدوا ندهنوه ونعملوا هذوما الباساج بيتون نعملوهم بالاصفر نعملوا وين ستوب نعملوا خط ابيض واصفر انا كان نهبط لكم الفيديوهات والمخفضات وكيفاش راهو سهلين ادوات سهله باش تحفظ المواطن في بلادي العزيزه اللي نحبوها واليوم عيد الجلاء وتاريخ تونس وتعرفوا راهو معناها حاجات بسيطه هذه باش ترقع حفره ولا باش تعمل مخفض ولا باش تدهن بدهن ما تتكلف حتى شيء اما تنجم تحمي ارواح مواطنين توانسة كيفنا كيفهم يا رسول الله راهي سهلة برحمة والديكم بكل الحاح والولح والكلنا بربي كلمة مدام على خاطرك انت عايشة الامور اكثر مني في الحومة
0: والله يا سي حاتم ما تعرف انا عندي حانوت في زقالنا في ماريكان مرة خرجوا من حانوتي على البلاصة يا ربي تضرب على موتو
1: ايوه
0: معناه ولينا احنا خايفين ولينا في اللحظة انت
1: وعملتوا نداء كلمتوهم قلتوا لهم تيعرفوا هاد الحوادث في جرت بعضه بربي
0: حبوا برشا جماعة الحومة حبوا وما كناش
1: كون عملتوا عريضة عملتوا حاجة
0: والله لا عندي فكرة يا سي حاتم
1: عملوا طلب فما الولاية فما الوالي فما برشا المسؤولين الكل عملوا له خويا ماهوش بقدرة ربي معناها يستجيبوا راهو بحاجه بقدره ربي او يسمعوا فينا ولا شافوا اللايف ولا التجهيز ولا البلديه، اي واحد ينجم يعاون يرحم والدي واجبه
0: يرحم والديه يا تحاتم. جيت انت شوف لنا واحنا المطلوب نعملوه،
1: معناها مستعدين انتم من جيبكم تحب تدخلوا،
0: مستعدين اي حاجه على خاطر دي ارواح عباد راهي قاعده تمشي.
1: لا يا اخويا هذه مخفض سرعه والدهن والواحد راه ما هذا واجبهم، وهذوما فما ستاتيستيك قلت لكم فما احصائيات ينجموا يعملوها قداش فما ظاهره واضحه اسهل منها ما فماش يا اخويا. هاو نداء بكل معنى الحاح وطلب هذا شرعي وارواح ناس يرحم والديكم يا اخويا هنا ولا غيره، عندكم سهله برشا باش نجموا معناها تركحوا الامور هذه راهي سهل. والسلام عليكم ورحمة الله وربي معاكم أختي ونتواصلوا خنشوفوا شو صار وما صار
0: إن شاء الله يا ربي.
1: هنتوما أعملوا أعملوا أعملوا مطلب باش تزيدوا توصلوا أخويا رسميا،
0: باهي يا
1: رسول الله، فما مسؤولين في البلاد يا رسول الله، فما مسؤولين وصلوا لهم كيما هاو احنا هنا قاعدين نخدموا في دورنا، احنا دورنا إعلامي رانا ماناش معنا أصحاب قرار لا حتى شيء، احنا نوصلوا صوت احنا نتفاعلوا يلزمنا معناها نتفاعلوا بيدينا وسقينا ومخنا وكل شيء ومجهودنا وكل شيء باش نوصلوا الصوت ونوصلوا الحاجه اللي يلزمها تتعمل، وذاك هو معناها اكثر من هيك هما القرار عندهم هما وقاعدين يتفاعلوا الحقيقه معناها مؤخرا برشا حاجات يتفاعلوا فيها وبرشا حاجات قاعده تتحسن، نكملوا نكملوا خويا وكا. السلام عليكم ورحمه الله اختي.
0: السلام عليكم.
1: عايشك عايشك
0: عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك عايش

0: والكفوري وصلنا للعشرة وخمسة وخمسين دقيقة وعودة من جديد إلى القنص.
1: الله يرحمه وينعمه حسين اللي توفى، كنا نعرفه من هذاك الحريق اللي صار في مستودع عشوائي اللي يبيع في البنزين. البارح جنازته الله يرحمه كانت كبيرة ومهيبة، خاطر الناس كل تحبه وشاد ومشى هكا، معناها هذيك هي الدنيا وكهو الله يرحمه. منجم نقوله كان الله يرحمه، أما برشا كلموني معناها قالوا لي يا أخويا كيفاش هذوما معناها يبيعوا في البنزين معناها عشوائي، في احنا في بلادنا، احنا بلاد القانون بلاد كذا، معناها باش نشم في حومة أخويا يخرج البرة على الأقل، أخويا البرة من الواحد ولا كذا، معناها هذي لا قدر هو يصير معناها ونجم يصير. أما يا أخويا وربي يعينكم وربي يجيب لكم القسم في أي من حاجة حلال، مي يا أخويا هاو هاو لا قدر البون تبدأ معناها سيجار ولا الله أعلم تو الأبحاث شو تقول يا أخويا، راه برجولية معناها ما يجيش في الحوم، ما يجيش الله يرحمه. هو راه موش هو اللي يبيع، راه هو مشى باش ينقذ، هو مطل راه هو مشى باش ينقذ ولد خالته، معناها ولد خالته قاعد يدوش لداخل في الدار اللي مع جنب الكراج اللي صارت فيه الحكايه. ولد خالته معناها كي شاف الريحه وشاف الواحد نقز من الشباك منع، هو ماشي في باله ولا هو في في, في بيت البانو، طرشت الدنيا الكل معناها طاحت وصار فيه اللطف معناها ضر برشا. وعارفين انا ما نشوفش نقول لكم، هو قاعد دون توبي معناها في الانعاش معناها سو ماشين بالماكينه، معناها اللطف هو ما نحبش نقول هذا يرتاح، معناها شاب تحرقنا عليه تشوه عليه عائلته نعزيهم، انا يا خويا زاده راهو من غير المقبول، هذوما المواطنين الكل طلبوا الاذاعه ولا بعثولي ولا كذا، قالك في لحوم راهو ما يصيرش الحكايه هذه باش ما تصيرش تتعاود يا خويا، كلمه حق يلزمني نقول هاني نعرف فما شكون منهم باش يتغش فما كذا يا خويا، انا مانيش لاني امن لاني سلطه لاني حتى شيء، اما نداء نوصله قالك يا خويا ربي عينهم، اما في لحوم راهو من غير المعقول، نظومة حومة كاملة تفجعت، حومة كاملة قص عليها الضوء، حومة كانت نجم تكون كان مش الحماية، ربي يبارك لهم وربي يعطيهم معناها ما يتمناه وربي يحميهم ديما في أي معناها، مش أنا نرى فيهم راهو عون الحماية معناها وين الترشيق، ومازال معناها هما قاعدين يطفيوا معناها العوائل الحماية، راهو ما عندكمش فكرة الدورة اللي يقوموا به في الحرق في الغرق في كل شيء، هما راهو الأكثر الأكثر هما راهو تلقاهم معناها في قلب الحدث والصعوبات، وحضرت على حرائق أنا اللطف الله يعودها قبل ووريتهم كيفاش يخدموا والناس كل تعرف، قالوا لا إن شاء الله ما تتعاودش وما نحبوش الشيء هذا يتعاود، وما على السلطة الأخوة يشوفوا لهم حل هذوما فما ناس متخلقة في الحوم، قلت لك ما قلتش حاجة أخرى أخوي، يعني صوت وهذا هو دور الاعلام، يلزمنا نقولوا شفنا ما فماش، ويلزمنا صوت المواطن يلزمنا نبلغه، والله لا يعاودها مره اخرى، الله لا يعاودها، الله لا يعاودها، ونترحم عليه مره اخرى. وشوف شو نقول لك معناها، شوف شو نقول يعني. والله ماذا بيا نتكلم برشا، مي يا خويا نقول كان الله يرحمه وهذاك الدنيا وهذاك ربي شنو حب، اما يا خويا زاد مش نخلي انا قنبلة مع جنبي أخويا ونقول في كل وقت تنجم ترشق علي، الحقيقة مواضيع كيما هذه يلزمنا نتكلم عليها، وهذا قلت لك التليفونات اللي جات للإذاعة والمساجات والواحد وهو بالبروف يعني. نشوفوا حل، نشوفوا حل والله يرحمه مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيك. سوسه والمستيك، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

كذب وذني نقول ما سمعتش وانت عامل لي ما فهمتش تسحايب عديت علينا.

شربت الجمرة في فمي وقلت بنينا عيش على

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار. توسكانا رينت كار لكراء جميع أنواع السيارات بأسعار وخدمات لا تقبل المنافسة. فواتور لوف اي لوكس، بوات مانويل اي بوات اوتوماتيك توت اوبسيون. تخفيضات استثنائية في عقود الكراء لمدة طويلة. كل أنواع السيارات متوفرة. نجموا تتصلوا بنا بمكتبنا في الشيبة شارع ابن الجزار قرب جامع إبراهيم الخليل، والجديد الاتصال بمكتبنا في سوسة وتحديدا في سالون كار، أو على الأرقام التالية 50 532 0090 أو 58 949 842.
0: توسكانا رينت كار، الجودة في الخدمة. توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM.
2: سوف نلتقي.
3: السياسة والبلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ب

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisea. Allez, MFM.

الفرح كان عالجرح كان الصبر كانت الحب كان كتبتها.

لفرحك ولجرحك عالصبرك انت عالحبك كتبتها انا كتبتها

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة توسكانا رينت كار لكراء جميع أنواع السيارات بأسعار وخدمات لا تقبل المنافسة. فواتور نوف اي لوكس، بوات مانويل اي بوات اوتوماتيك توت اوبسيون. تخفيضات استثنائية في عقود الكراء لمدة طويلة. كل أنواع السيارات متوفرة. نجموا تتصلوا بنا بمكتبنا في الشيبة، شارع ابن الجزار قرب جامع إبراهيم الخليل، والجديد الاتصال بمكتبنا في سوسة وتحديدا في سهلون 4 أو على الأرقام التالية 50 532 09 أو 58 949 882. توسكانا رينت كار الجودة في الخدمة.
0: توا ماذي ساعتي على مزاج retour du programme sur votre radio.

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

الدكار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

توا ماضي ثلاثة على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: après la pause. C'est la pub.
1: توسكانا رينت كار لكراء جميع أنواع السيارات بأسعار وخدمات لا تقبل المنافسة. بواتور لوف اي لوكس، بوات مانويل اي بوات أوتوماتيك توت أوبسيون. تخفيضات استثنائية في عقود الكراء لمدة طويلة. كل أنواع السيارات متوفرة. نجموا تتصلوا بنا بمكتبنا في الشيبة، شارع ابن الجزار قرب جامع إبراهيم الخليل، والجديد الاتصال بمكتبنا في سوسة وتحديدا في سهلون 4، أو على الأرقام التالية 50 532 09 أو 58 949 8200. توسكانا رينت كار، الجودة في الخدمة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: ما بتعرف
1: عن شو لكن سيدين الاحتمال
0: سيدك كنت بتعرف انه مستحيل يكون سيدك
1: لكنه ليه

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار.
0: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار
0: du programme sur votre radio MF.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: توسكانا رينت كار لكراء جميع أنواع السيارات بأسعار وخدمات لا تقبل المنافسة. بواتور لوف اي لوكس، بوات مانويل اي بوات أوتوماتيك توت أوبسيون. تخفيضات استثنائية في عقود الكراء لمدة طويلة. كل أنواع السيارات متوفرة. نجموا تتصلوا بنا بمكتبنا في الشيبة، شارع ابن الجزار قرب جامع إبراهيم الخليل، والجديد الاتصال بمكتبنا في سوسة وتحديدا في سالون 4، أو على الأرقام التالية 50 532 090 أو 58 949 8102. توسكانا رينت كار، الجودة في الخدمة.

نتاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98 320 547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.

0: آثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
1: توا الخمسة متاع العشية على مزاج Retour du programme sur votre radio MFM.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

0: التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة توسكانا رينت كار لكراء جميع أنواع السيارات بأسعار وخدمات لا تقبل المنافسة. فواتور نوف اي لوكس، بوات مانويل اي بوات اوتوماتيك توت اوبسيون. تخفيضات استثنائية في عقود الكراء لمدة طويلة. كل أنواع السيارات متوفرة. نجموا تتصلوا بنا بمكتبنا في الشيبة شارع ابن الجزار قرب جامع إبراهيم الخليل والجديد الاتصال بمكتبنا في سوسة وتحديدا في سالون 4 أو على الأرقام التالية 50 532 09 أو 58 949 882. توسكانا رينت كار الجودة في الخدمة.
0: توا الستة متاع العشية على مزاج retour du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: جيم
1: لا سويت ابري لا بوز
2: سي لا بوب.
3: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
4: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري
3: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري. لا تقعد تفيبري
5: اثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقته الشابه للجم بلاد الناتشا والماشطه الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفه الكحله يا عالي لقدار هارس المهديه في المنار.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة توسكانا رينت كار لكراء جميع أنواع السيارات بأسعار وخدمات لا تقبل المنافسة. فواتور لوف اي لوكس، بوات مانويل اي بوات اوتوماتيك توت اوبسيون. تخفيضات استثنائية في عقود الكراء لمدة طويلة. كل أنواع السيارات متوفرة. نجموا تتصلوا بنا بمكتبنا في الشيبة، شارع ابن الجزار قرب جامع إبراهيم الخليل، والجديد الاتصال بمكتبنا في سوسة وتحديدا في سهلون 4 أو على الأرقام التالية 50 532 090 أو 58 949 882. توسكانا رينت كار، الجودة في الخدمة.
0: توا السبعة تعالي على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معاك.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: du programme sur votre radio.

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: جام
1: I'm gonna start a new world, don't go.

اسمع الموجة. يا شمس العمر في اليوم فايل، لا انسى حبك معاك.

0: انا فاهم. اتنعوش اتنعوش
1: يا ناس، يا ناس،

ابوك فقر حاوجني للاندال. سليت عزيز النفس عشان عادم المال.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfm.